عقبضي تيتك عقبضي انا امتى عاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومعك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عادي

عاقبه تعب تك عاقبه انا يوم التعاد مساحه منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك مساحه يومك انا عادي اعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.